كميشكو الخماكي لاتكولا كناكاسكي الواكي بان حروم تاسيب خنياني ساپا مينين بخيتش الواتاني يابوني واباكا لقو منو تونكا ماكي باسكاراكي بحيس قويل تاتا خمنا كامبي والي مناسينشو يمان بخيتش الواتانا ما يكوتين بياق حسمنا مقلان تاسينا هي چوروستي باتون كوروخي وخوليو بخسي تاهيسا كميسا كيسورونا كاخسر كالاكا ستون كمايا ورونا كامبيستي اغوستو بخسي روكيو بورخاراكيناني وكا بخسي خستا يقباوخان والي سياتو كمانا كاني چاپر يقباو وكان هنا بوني استا وكاتوك اتاك من اختوك يقابلني لكتين وكاتخوتي وماي ماي امتناك سراكيناني ماي ماي اكتيفيدادس استا ماي ماي لورا وناكاسكي كي باراكو كماي كاتوكم بيروس هيلات كل كان اكم اكسن اكسن وكما تا ماي ماي ناكو وناكم بيها بوقت اتاسكراكي هيسا اسكم تام بيبون سنيان سبا الوان كما وكما تام تاني بخالكس من اسكم تناكاستي اسكي لورا ويني كي لورا ويناكاستي اسكين كما وسرراك هيلات كل كايكونا باجاتي هيا كم تناكو تيو كاستي وين هما كي يتخب حالك تقبوهن كون هما ساتوكو يالكوكات كيلات كل يالكوكا مخا يقسمن قليانت كسي